الحمد لله الذي بفعل الطاعات وترك المناهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم

الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارًا بربوبيته وإرغامًا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء.

0: منهم والأموات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين، وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلى كلمة الموحدين، وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبِّت إيمانهم، وأنزل السكينة في قلوبهم، ووحِّد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام، ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. يا الله، kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan solat secara berjamaah dan khusyuk, menjaga kehormatan amanah dan janji. Allahumma ihdina subulas salam, wa akhrijna minal zulumati ilan nur, wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا السلطان كبواه دولي yang maha mulia Sultan Muhammad V, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darul Naim, dan duli yang maha mulia Sultanah Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat. Aslah Allahu mulkahu wa ihsanah وفيض له عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير، واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Ustaz Faiz bin Zainuddin, Imam Muda Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, mengenai tanpa akhlak Rasulullah umat. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Salam hormat daripada saya Rosalam Cik Soh, rakan teknikal Muhammad Nizam Ibrahim. Kita kembali bersama rakan setugas Aina di Konti Wow Kelantan FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan pelapor kita Cik Rostam Cik Sof yang berada di Masjid Jami Muhammad di Kota Baru. Kelantan.

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك نصر أزان صلاتي أكن لديريكا كرنك الله kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.